اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف

فاد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يهدر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشارغة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. بعد الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود انفلق سبل الكمال من النور النمود وبرز الحامد المحمود مضينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه.